روجل متبت هزار نافهين برشي روجل متبت هزار شبكم أبين هويت قلت لاي نازار شبكم أبين هويت

أذنت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل

جيك من خبع ولي تخاشوريان دد فين بيك من خبع دبام دترسام كركي ترسيان سنة شابس كمام

حياتك بكملك في محبتي الرازي ماشي باش ندبره باش نعمل نظره قولي.

0: حتى بغرا يا نبي أمال يا نبي جيرانا لو دلال يا نبي جيرانا لو دلال از بغروانا
1: دهوك راديو هستو هست پوينت بي هستو هست پوينت نه

قول وماي دلي مني خوني كذر لك في مكان قالي براني يا بخير دخير تاكير قرم درا شيء جب جب طاري مغسي جربا قماش تنحطا بني قوري كرد داني چاره ندل درد ميرا طاع

0: فيستينا باغچايا اوب باش ترين موبيليات باغچايت هاي ده هر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندنه و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميج دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو باليفك جبران دي نايوبن صدف بسخ لميو لشتا و خواكو كيل ده فيجا بنفه سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني يبدوهون
1: كابيبسي اكو حفتي 5 لتر ويبدو بس 5 لتر دقال نيف لتر بلاش بطلع دو بس 5 لتر يفكو سحكا بنا خبا غيوه جوبا داز بقينانا خلاط النختينا كوبو هايوه دقاتا مليونة كوبين 100,000 دينار ججنا قازان
0: جمي بابا تيتا سر موبيلياتا ايد يبدو ماهي كات افرين صدف تني بو صدف يتشن كيو بيها فركة ات موبيليات الناف مالي دا بجورها ديزاين تشهانة و جاك دريش قلتي بهمي زوقا موبيليات الأوفيسة شي تدفل بو همي أوفيسات بردستا دا أوفيستي نباخشا هيا اهب باش ترين موبيليات الباخشا هيا ده هر الوري دستا كوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات الناف مالي بابات رازاندنه و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات الناف مالي و دريسنگ روم و همي جي دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو باليفك جبران دي نايوبن صدف بسخ لميو لشتا و خواكو كيل دي فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري و سليماني و دهوكي والله افرين صدف
2: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

حني خزيم شورين عفتك زرابين قرتني كوين عور شواطين تجيد شرش أسفل بكازينة ده دمعي خدش مهنا دستين دهنا بلي بخده قوتن وقال قال اشتغالي ببختا بسر حالي منو تا